0: listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: صوت الكرازة بالإنجيل يحييكم ويتمنى إليكم أوقات طيبة في هذا الوقت.

أحييك أيها السامع العزيز وأرجو الله أن يباركنا في هذا اليوم فيما نسمع إلى هذه الكلمات القليلة. لقد كان الهدف الأسمى من التجسد هو ولادة مخلص، وعندما بشر الملاك العذراء مريم بولادته قال لها: لا تخافي يا مريم، لأنك وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. فما مغزى هذا الكلام؟ ولماذا كانت هذه التسمية؟ إن كلمة يسوع هي نفس الكلمة يشوع في العبرية، ومعناها مخلص. وقد أكد ملاك الرب ليوسف هذا المعنى حينما ظهر له قائلا: فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. في تدبير الله ومقاصده الأزلية كان الهدف من تجسد ابن الله هو أن يموت كإنسان وعن الإنسان. لقد تجسد لكي يموت فدية وكفارة لخطايا الجنس البشري. وجاء في رسالة العبرانيين: فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. وقال هو عن نفسه: إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. وفي العشاء الأخير أعطى الكأس لتلاميذه قائلا: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وحينما جاء الوقت المعين لصلبه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. وربما نتساءل: لماذا كان الصليب؟ وكيف يقبل الآب أن ابنه الوحيد يتألم ويموت على الصليب؟ ألم يكن هناك حل آخر غير الصليب؟ نجيب على هذه التساؤلات بعبارة واحدة قصيرة: إنها محبة الله غير المحدودة للبشر، إنها محبة الله لك بالذات. وقد أشار إلى ذلك الرب يسوع نفسه حينما قال: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ونأتي إلى السؤال: لماذا مات المسيح؟ ولماذا كان الصليب ضروريا؟ كان الصليب ضروريا أولا للتكفير عن الخطية. إن كلمة كفارة مأخوذة من أصل عبري ومعناها غطاء أو ستر، وفي العهد القديم كان دم الذبيحة يرش على المذبح تعبيرا عن ستر الخطية. وكان لابد أن يسبك المسيح دمه لستر خطايانا. ويقول داود في تطويب الإنسان: طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. نعم، الكفارة كانت ضرورية لغفران الخطية. الذبائح لم تكن فيها قوة للتطهير، ولم تكن إلا رمزا للمسيح. والناموس كان عاجزا وضعيفا لعجز الإنسان على استفاء مطالبه. لم يكن هناك حل إلا موت المسيح. في صليب المسيح الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما. أكرر: في صليب المسيح الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما. لقد مات المسيح لكي يكون نائبا عنا، لأنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد
لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. ثانيا للشفاء من داء الخطية. لم تكن الخطية مجرد أخطاء يمكن علاجها بوسائل التربية والتهذيب، إنها فساد متأصل في طبيعة الإنسان. بسقوط آدم فسدت الطبيعة البشرية، ويقول داود: ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. لقد أمر الرب موسى بأن يصنع حية من نحاس حتى كل من لدغته الحية كان ينظر إلى حية النحاس فيحيا. وقال المسيح: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ويكتب الرسول بطرس: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفينا. نعم شفينا. ثالثا للنجاة من دينونة الخطية. مكتوب: لأن أجرة الخطية هي موت، ولكن في الصليب دينت الخطية في المسيح إذ أخذ العدل الإلهي حقه. ولهذا يهتف الرسول بولس: إذا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. لقد كان على شعب إسرائيل أن يرش الدم على العتبة العليا والقائمتين فلا تكون عليهم ضربة الهلاك كما لا لأبكار المصريين. وكان الوعد الإلهي لهم: ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها. فأرى الدم وأعبر عنكم، فأرى الدم وأعبر عنكم. رابعا للمصالحة مع الآب. لقد أقامت الخطية سياجا أو حائطا من العداوة يفصلنا عن الله. وقال أيوب قديما: في حيرة ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. لأن كلمة الله تقول: لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحد ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلام. ولكن لماذا مات المسيح؟ مات المسيح من أجل العالم كله. لقد أحب العالم كله وبذل نفسه فدية لأجل الجميع. ويقول الكتاب: لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. مات المسيح من أجل الكنيسة أي من أجل المؤمنين. ويكتب الرسول: أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. مات من أجلي أنا ومن أجلك أنت. تستطيع أن تخصص محبته وموته لك أنت شخصيا وتقول مع الرسول: الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول. إن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذي أولهم أنا. أيها السامع العزيز، يسوع يحبك وقد مات من أجلك، فهل تأتي إليه وتحتمي في صليب محبته؟ اكتب لنا وبدورنا سوف نجيب على كل سؤال بنعمته. الرب يكون معكم. آمين.

0: والآن أخي السامع أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد إن كتبت إلينا على العنوان التالي
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: If you prefer, our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.

0: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
1: الأمل الجديد راديو نيو هوب
0: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
2: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الحادي عشر ليتكم تحتملون غباوتي قليلا بل أنتم محتملي فإني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به أو كنتم تأخذون روحا آخر لم تأخذوه أو إنجيلا آخر لم تقبلوه فحسنا كنتم تحتملون لأني أحسب أني لم أنقص شيئا عن فائق الرسل وإن كنت عميا في الكلام فلست في العلم بل نحن في كل شيء ظاهرون لكم بين الجميع أم أخطأت خطية إذ أذللت نفسي كي ترتفع أنتم لأني بشرتكم مجانا بإنجيل الله سلبت كنائس أخرى آخذا أجرة لأجل خدمتكم وإذ كنت حاضرا عندكم واحتكت لم أثقل على أحد لأن احتياجي سده الإخوة الذين أتوا من مكدونية وفي كل شيء حفظت نفسي غير ثقيل عليكم وسأحفظها حق المسيح في إن هذا الافتخار لا يسد عني في أقاليم أخائي لماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة كي يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة فعلة ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم أقول أيضا لا يظن أحد أني غبي وإلا فاقبلوني ولو كغبي لأفتخر أنا أيضا قليلا الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب بل كأنه في غباوة في جسارة الافتخار هذه بما أن كثيرين يفتخرون حسب الجسد أفتخر أنا أيضا فإنكم بسرور تحتملون الأغبياء إذ أنتم عقلاء لأنكم تحتملون إن كان أحد يستعبدكم إن كان أحد يأكلكم إن كان أحد يأخذكم إن كان أحد يرتفع إن كان أحد يضربكم على وجوهكم على سبيل الهوان أقول كيف أننا كنا ضعفاء ولكن الذي يكترئ فيه أحد أقول في غباوة أنا أيضا أكترئ فيه أهم عبرانيون فأنا أيضا أهم إسرائيليون فأنا أيضا أهم نسل إبراهيم فأنا أيضا أهم خدام المسيح أقول كمختل العقل فأنا أفضل في الأتعاب أكثر في الضربات أوفر في السجون أكثر في الميتات مرارا كثيرة من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة 3 مرات ضربت بالعصي 1 مرة رجمت 3 مرات انكسرت بي السفينة ليلا ونهارا قضيت في العمق بأصفار مرارا كثيرة بأخطار سيول بأخطار لصوص بأخطار من جنسي بأخطار من الأمم بأخطار في المدينة بأخطار في البرية بأخطار في البحر بأخطار من إخوة كذبة في تعب وكد في أصهار مرارا كثيرة في جوع وعطش في أصوام مرارا كثيرة في برد وعري عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس من يضعف وأنا لا أضعف من يعثر وأنا لا ألتهب إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي الله أب ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب في دمشق والي الحارث الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكني فتدليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يديه

بلا رجوع كلمات تريح نفسي وتشجع قلبي وتشدد عزمي لكن سرعان ما أعود لسيرتي خائنا عهودي وأختار بإرادتي أن أطرق أبوابا أخرى باحثا عن شفاء عن حب عن شبع وإذ بهذه الأبواب تفتح لتبتدعني وتعجز عن أن تشبعني وأعود أعود لبابك بخزي وعاري فتفتح بابك وتقبلني فرحا وأسمع صوتك الحاني يعلن حبا وأرى دمك الغالي يغفر ذنبا ويعلن عن وعد به أصرخ لا تشمتي بي عدوتي إذا سقطت أقوم إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي نعم يا رب أنت نوري أنت أبي أرتمي في حضنك أثق في وعدك

0: مستمعين الكرام إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي لمستمعين من الشرق الأوسط
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر ولمستمعين بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا ديبندورف DUEBENDORF كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de إلى أن نسمع منكم نستودعكم لعناية القدير والرب معكم
2: أعزائي المستمعين برنامج تعالوا إلي يرحب بكم

0: أعزائي المستمعين أحييكم بسم الله الرحمن الرحيم. كل إنسان بيأمن بالآخرة ويوم الدين يقول يا ترى حيكون مصيري فين؟ يا ترى حيلطف بي الله ويدخلني الجنة ولا حقضي الآخرة في جهنم؟ ده أهم موضوع في حياة الإنسان، لازم نهتم بالموضوع ده أكتر من حياتنا على الأرض، عشان حياتنا في الدنيا مهما طالت حتنتهي، أما الأبدية فملهاش نهاية. الله وعدنا بالجنة في الإنجيل الشريف، ووعد الله لا يمكن يتغير. الله كمان وعدنا إن وإحنا عايشين في العالم نقدر نعيش حياتنا منتصرين على إبليس وأعماله الشريرة اللي بتحاول توقعنا في الخطية. يقول الإنجيل عشان نعيش العيشة الحلوة دي لازم نعيش حسب الروح. يعني ايه نعيش حسب الروح؟ تعالوا نقرأ من الإنجيل الشريف روما أصحاح 8 من عدد 1-11. إذن من ينتمون للمسيح عيسى لن يدينهم الله، لأن قوة الروح الذي يمنح الحياة بالمسيح عيسى حررتني من قوة الخطيئة والموت، فالشريعة عجزت عن هذا لأن الطبيعة البشرية أضعفتها، لكن الله عمل ما عجزت عنه الشريعة فأرسل ابنه في جسم بشري يشبه جسمنا البشري الخاطئ ليكون قربانا للتكفير عن الخطية ولكي يحكم على الخطية في الطبيعة البشرية، وبذلك تم إرضاء مطلب الشريعة العادل فينا نحن الذين نعيش حسب الروح وليس حسب الطبيعة الدنيوية، لأن الذين يعيشون حسب طبيعتهم الدنيوية تكون أفكارهم دنيوية، والذين يعيشون حسب روح الله تكون أفكارهم روحية. فإذا كان فكرك دنيويا تموت، وإذا كان فكرك روحيا تحيا وتكون في سلام، لأن الإنسان الذي فكره دنيوي هو عدو لله لأنه لا يطيع شريعة الله. في الحقيقة هو لا يقدر أن يطيعها. الذين تحت سلطة الطبيعة الدنيوية لا يمكنهم أن يرضوا الله، ولكن إن كان روح الله ساكنا فيكم فأنتم لستم تحت سلطة الطبيعة الدنيوية بل تحت سلطة الروح، وإن كان واحد ليس من روح المسيح فهو لا ينتمي للمسيح. لكن إن كان المسيح فيكم فمع أن جسمكم يفنى بسبب الخطيئة لكن روحكم تحيا لأنكم صرتم صالحين عند الله. وإن كان روح الله الذي أقام عيسى من الموت ساكنا فيكم، إذن هو الذي أقام المسيح من الموت سوف يبعث الحياة في أجسامكم الفانية بروحه الساكن فيكم. أول آية قريناها بتقول إن كنت تابع لعيسى المسيح الله مش هيدينك في يوم الدين، يعني الله القاضي العظيم العادل هيحكم ويقول بريء. لكن ليه تطلع براءة؟ لأنك تابع للمسيح، واللي تابع للمسيح يسكن فيه روح الله القدوس واهب الحياة، والمسيحي المخلص ساعة ما يآمن إن بموت المسيح على الصليب الله غفر له كل ذنوبه واداله حياة جديدة، روح الله يجي ويسكن فيه. وروح الله القدوس اللي يعيش في المؤمن بالمسيح هو اللي يعلمه ويرشده. المسيحي المخلص بدم المسيح أصبح حر من الشريعة اللي كاتب تظهرنا خاطئين أمام الله عشان ما فيش إنسان إلا وكسر شريعة الله. لكن جال مسيح العالم وضحى بنفسه ذبيحة عن خطايانا. قبل ما يجي المسيح ويقدم نفسه ذبيحة التكفير عن ذنوبنا، كان أمر الله لشعب إسرائيل إنه يروحوا الهيكل ويقدموا حيوان ذبيحة. دم الحيوان كان عبارة عن وساطة بين الشعب والله، فكان دم الحيوان البريء يسيح بدل الإنسان المذنب علشان غفران خطاياه. لكن طبعا دم الحيوان مش ممكن يبرأ الإنسان، ولكنه كان رمز لدم عيسى الكريم اللي حيسيل على الصليب لغفران خطايا البشر. جاء المسيح في جسم بشري شبه جسم الإنسان الخاطئ، اتحكم عليه بالموت وتنفذ فيه حكم الإعدام نيابة عن كل البشر الخاطئ. بموته الكفاري وفى المسيح كل طلبات شريعة الله، فأصبح الله راضي عن البشر وغافر لكل ذنوبهم. لكن انت وانا عشان نقف مبررين امام الله لازم نكون امنا وقبلنا موت عيسى المسيح الكفاري بدلنا. في اللحظة اللي نآمن فيها نصبح من ابناء الله المخلصين، ويتكتب اسمنا في الجنة على حساب دم المسيح. ويقول عيسى المسيح عن اتباعه: خرافي تصغي الى صوتي وانا اعرفها وهي تتبعني، وانا اعطيها حياة الخلود فلا تهلك ابدا ولا يخطفها احد من يدي. عزيزي وعزيزتي، كل مسيحي مخلص بدم المسيح متأكد ان مصيره حياة الخلود في الجنة. لكن الانسان فينا مخير مش مسير، يعني الله ادانا الحرية عشان نختار. فاما نختار ان نستسلم لطبيعتنا البشرية الأمارة بالسوء، او نختار نعيش تحت قيادة الروح القدوس. فلو سألت اي انسان: انت عاوز تختار ايه؟ عاوز تعيش تبع للنفس الأمارة بالسوء وتفضل في ذنوبك، ولا تختار تعيش تابع لروح الله؟ هتلاقي ان معظم الناس يختاروا يتبعوا روح الله. لكن استحالة اننا نقدر نعيش تابعين لروح الله من غير ما نكون من اتباع السيد عيسى المسيح. وعشان نصبح من اتباع الله لازم نآمن بالمسيح. فلما نصبح من ابنائه المخلصين يمكننا بارادتنا الحرة نتبع الله في كل خطوات حياتنا. فكل مشكلة تقابلنا في الحياة، وكل ما نواجه موقف يحيرنا، علينا نسأل السيد المسيح: يا رب عاوزني اتصرف ازاي؟ روح الله القدوس حيرشدك للحل الصواب، وهو اللي حيديك القوة تتغلب على الطبيعة البشرية الدنيوية الخاطئة. ازاي؟ بقوة المسيح اللي ساكن فيك. فإن كنت أمنت بإخلاص بالرب يسوع المسيح واعترفت إنه هو الرب اللي خلصك، فلازم تتأكد إن روح الله القدوس ساكن في قلبك، وإن هو اللي حيمكنك تغلب الشر. يقول الإنجيل: من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى المسيح هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. ده في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 5 عدد 5. بالإيمان ده هتلاقي معونة تساعدك على مواجهة مشاكلك كل يوم. هتلاقي قوة في استجابة صلاتك، وقوة لعمل مشيئة الله وخدمته. عزيزي وعزيزتي، يا ترى هتفضل عبد للشريعة والخطية تسيطر على حياتك، ولا حتختار تعيش حسب شريعة الروح القدس اللي عايش فيك بالمسيح وتتحرر من الخطية
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة لكم سلام الرب
0: للمراسلة عنواني

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

0: إن موت المسيح مقدس ولنا برهان أن يسوع لم يمت في الشك والكفر والمرارة واليأس بل خرج منتصرا ظافرا من الصراع مع الشيطان فصرخة نصره الأخيرة كانت صلاة الشكر والإيمان مظهرة لنا انسجامه الغير المنكسر مع أبيه فسمى الخالق ليس كما سماه المرنم كقاض عظيم بعيد في المزمور 31:6 إلهي بل خاطبه بقوله يا أبتاه مثبتا في هذا القول وحدته معه في الثالوث الأقدس إن المسيح قد غلب غضب الله على الصليب هذا هو المعنى الجوهري للصليب فمنذ هذا الوقت لا يدين الله أتباع المصلوب فقد أباد ابنه عوضا عنا أما حمل الله فغلب غضب القدوس بتواضعه ووداعته ووضع روح نفسه الطاهرة بين يدي الله الغاضب مؤمنا ومعترفا أنه ليس إلا أباه المحب فإيمانه خلصه إن المسيح مات حقا وروحه فارق جسده ولكن نفسه لم تضل في الوعر الخالي بل ارتاحت مطمئنة بين يدي الله والمسيح ثبت دائما قدوسا وسلطانه لم يقل ففي لحظة موته لم يجد الموت سلطة عليه بل إنه مات موتنا أما هو فعاش في الله بدون نهاية وفسر لوقا لنا كيف أثرت آلام المسيح وموته على قائد الجند الذي راقب بتيقظ وانتباه المصلوبين الثلاثة لكي لا ينزلهم أقرباؤهم عن الصليب ويصلب شبيهين بدلا منهم فشهد هذا الأممي جهرا أن يسوع صلب ظلما وكان بالحقيقة بارا وهذه الشهادة الغريبة سمعها وشعر بها كل الحضور الذين شاهدوا فزعين غضب الله منسكبا على البار راجين أن صلاة يسوع الشفاعية لا تذهب سدى فلم يهرب كل تلاميذ يسوع وأتباعه في ساعة الخطر بل تبعوه من بعيد خصوصا النساء اللواتي اقتربن منه قدر الإمكان ولاحظنا بدقة كل كلمة وحركة من المسيح حتى صرخته الأخيرة فهن قد حفظنا له آيات المسيح السبع التي نطق بها على الصليب وهي جواهر المسيحية الحقة هل تعرفها غيبا وفهمتها حقا وآمنت بها صدقا؟
1: الصلاة أيها الرب يسوع المسيح حمل الله القدوس نعظمك ونمجد أباك بالروح القدس لأنك أكملت خلاص كل البشر على الصليب مرة واحدة ونجد لك ونشكرك ونحبك ونقدم حياتنا شكرا لك اقبلنا واحفظنا في كل التجارب لنثبت واحدا معك بالنعمة آمين.

دفن يسوع الأصحاح 23 عدد 50 إلى 56 وإذا رجل اسمه يوسف وكان مشيرا ورجلا صالحا بارا هذا لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم

والسبت يلوح وتبعته نساء كن قد أتينا معه من الجليل ونظرنا القبر وكيف وضع جسده فرجعنا وأعددنا حنوطا وأطيابا وفي السبت استرحنا حسب الوصية

قال المسيح للص الذي صلب معه اليوم تكون معي في الفردوس وكلمة فردوس فارسية بمعنى جنينة وربما كان اللص فارسي الأصل ولم يفهم عبارة أخرى وصفا لمكان الأموات المخلصين حيث ينتظرون القيامة إلى الحياة الأبدية فنفس المسيح دخلت بعد موت جسده إلى هذا الرحاب حيث يرتاح الأموات الأتقياء ولا نعرف كثيرا عن حركاته وأعماله إلا ما قاله بطرس إنه بشر الأرواح في سجن الموتى الذين لم يسمعوا في السابق إنجيل الخلاص 1 بطرس 3:19 و4:6 فدخول المسيح إلى الأمكنة حيث يسكن أصحاب إبراهيم وإسحاق ويعقوب كان انتصاراً ولم يبشر المسيح طويلاً هناك لأن ظهوره بين نفوس الأموات سبب لبعضها قبول البشارة فوراً والآخرون رفضوه نهائياً فهؤلاء الأموات لا يستطيعون أن يأتوا بأعمال صالحة لخلاصهم بل إيمانهم خلصهم وعدم إيمان البعض أهلكهم وأما على سطح الأرض فبان موت المسيح كهزيمة في معركة هائلة وتهدلت جثة المسيح على الصليب وقد فارقتها الحياة ولم يسمح لأحد أن ينزله إلا بإذن من القيادة الرومانية العليا وفجأة جاء أحد أعضاء المجلس اليهودي واسمه يوسف من الرامة وهو كنيقوديموس لم يوافق على حكم الموت على يسوع لأجل ادعاء التجديف ولكنهما لم يستطيعا شيئاً إذ أصوات الأكثرية 68 طغت عليهما فتجاسر يوسف غير مهتم باتهامه أنه من أتباع المصلوب المضطهدين وتقدم إلى بيلاطس الوالي وطلب منه الامتياز ليدفن المرفوض الميت فوافق بيلاطس ليتخلص من القضية التي بكتت ضميره ولم يهتم يوسف كذلك بتنجسه حسب الاعتقاد الطقسي عند اليهود حيث لمس ميتا قبل السبت وعيد الفطير المقبل لأنه حزن واستاء وأدرك أن ملكوت الله لم يأتي بصوم ونواميس شرائع ولا بصلوات طويلة لا ببر خاص بل قد ابتدأ بيسوع المسيح فاعترف بإيمانه بالملك الميت حتى في خطر الموت لأنه أحب المسيح واغتاظ لما حكم زملاؤه في المجلس على ابن الله فأنزل هذا السيد النبيل مع عبيده جثة يسوع عن الصليب ولفه بكفن ثمين ودهن جسده بعجلة ووضعه في قبر جاهز أنيق منحوت داخل الصخر ولعله كان معدا لعائلة يوسف الخاصة فدفن يسوع كأمير شريف وهذه المعاملات تمت بأكبر سرعة لأن السبت

كان وشيكا أن يقع، وقد ذبحت مئات الألوف من الحملان والجداء في ساحة الهيكل في الساعات التي علق فيها يسوع على الصليب سافكا دمه كحمل الله المستحق تقديمه لكل الناس. ولكن أكثرية شعب اليهود لم يدركوا خلاصهم، بل استمروا في عبادة الشريعة المضمحلة الزائلة. وبعض النساء من الجليل اللواتي تبعن يسوع وتلاميذه في موكب انتصاره وخدمن الرجال في طهارة الروح القدس، تقدمنا أولا إلى القبر المنحوت في الصخر ليعملنا على تنظيفه، ونظرنا بعدئذ إلى المكان الذي وضع فيه المتوفي. بعدئذ ركضنا إلى المدينة ليشترينا بسرعة أطيابا وأربطة ليحنطه تحنيطا ملكيا لائقا به بطيب ثمين في يوم الأحد المقبل، لأن السبت يوم مقدس لا يتعاطى فيه ببيع أو شراء أو دهن للموتى أو أي عمل آخر. فلما تقدمنا يوم الأحد في عيد الفصح فكرنا أنهن سيدهنه في مثواه، لأنه قد مات حقيقة كما شاهدنه من قبل، وقد بكينا بحزن كبير في عيد الفصح واجتمعنا متألمات وذكرنا مرتلات عظائم الذي بلعه سلطان الظلمة.

0: الصلاة أيها الرب نسجد لك لأن موتك أوجد حياتنا وقد سبقتنا إلى هوة الموت لكي لا نخافه بل نتبعك ممسكين بيدك ومطمئنين لأننا استودعنا أرواحنا بين يديك انزع خوف الموت من قلوب كل المؤمنين وامنحهم يقين الحياة الأبدية بعزتك آمين
1: أيها المستمعون الكرام إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجانا قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3 لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى العنوان التالي Waters of Life PO Box 600513-70305 Stuttgart, Germany أو على البريد الإلكتروني التالي maranata@wise.net.lb ليبارككم الرب وإلى اللقاء في البرنامج القادم

0: 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to His Word.
1: مستمعين الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثاني عشر إنه لا يوافقني أن أفتخر فإني آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة أفي الجسد لست أعلمه أم خارج الجسد لست أعلمه الله يعلمه اختطف هذا إلى السماء الثالثة وأعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم الله يعلم أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها من جهة هذا أفتخر ولكن من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفات فإني إن أردت أن أفتخر لا أكون غبيا لأني أقول الحق ولكني أتحاشى لألا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني ولألا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح لذلك أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي قد صرت غبيا وأنا أفتخر أنتم ألزمتموني لأنه كان ينبغي أن أمدح منكم إذ لم أنقص شيئا عن فائق الرسل وإن كنت لست شيئا إن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات لأنه ما هو الذي نقصتم عن سائر الكنائس إلا أني أنا لم أثقل عليكم سامحوني بهذا الظلم هوذا المرة الثالثة أنا مستعد أن آتي إليكم ولا أثقل عليكم لأني لست أطلب ما هو لكم بل إياكم لأنه لا ينبغي أن الأولاد يسخرون للوالدين بل الوالدون للأولاد وأما أنا فبكل سرور أنفق وأنفق لأجل أنفسكم وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل فليكن أنا لم أثقل عليكم لكن إذ كنت محتالا أخذتكم بمكر هل طمعت فيكم بأحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ طلبت إلى تيتوس وأرسلت معه الأخ هل طمع فيكم تيتوس؟ أما سلكنا بذات الروح الواحد أما بذات الخطوات الواحدة أتظنون أيضا أننا نحتج لكم أمام الله في المسيح نتكلم ولكن الكل أيها الأحباء لأجل بنيانكم لأني أخاف إذا جئت أن لا أجدكم كما أريد وأوجد منكم كما لا تريدون أن توجد خصومات ومحاسدات وسخطات وتحزبات ومذمات ونميمات وتكبرات وتشويشات أن يذلني إلهي عندكم إذا جئت أيضا وأنوح على كثيرين من الذين أخطأوا من قبل ولم يتوبوا عن النجاسة والزنا والعهارة التي فعلوها

0: مستمعين الكرام إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي لمستمعين من الشرق الأوسط
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر ولمستمعين بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا ديبندورف DUEBENDORF كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de إلى أن نسمع منكم نستودعكم لعناية القدير والرب معكم

أحييك أيها السامع العزيز وأرجو الله أن يباركنا في هذه الدقائق القليلة ويساعدنا لنمجد اسمه المبارك في حياتنا. نعم، هذا البرنامج خصص إليك وخاصة في هذا الشهر. عنوان رسالتي: البشارة المفرحة. بعد قيامة المسيح وصعوده إلى السماء وحلول يوم الخمسين، برزت في العالم المسيحية النارية التي أشعلها الروح القدس وأضرمها في القلوب أجيجا مقدسا ولهيبا لا يطفأ ونارا لا تخمد وقوة لا تنهار وعزما لا يخور. ظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، كما يقول الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل، واستقرت على كل واحد منهم وامتلأ الجميع من الروح القدس. من هنا بدأت البشارة المسيحية أو الرسالة المسيحية منطلقة من هذا المركز الروحي الرفيع وعمت المسكونة كلها. ومنذ ذلك التاريخ المقدس الحافل بالمعجزات والعجائب وخلاص النفوس والكرازة بإنجيل المسيح تذاع في كل مكان بشتى أنواع الوسائل في كل الحقول والميادين وبواسطة رجال الله القديسين الأفاضل الذين كرسوا نفوسهم وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل انتشار كلمة الله وإذاعتها. حملوا مشعل النور الإشعاع الروحي وأناروا به العالم أجمع، كل الخليقة التي تحت السماء والعالم اليوم، كما كان في العصور والأجيال في أمس الحاجة إلى هذه البشارة، لأنه يعيش في جو مضطرب محموم يسوده التوتر والقلق الشديد والضيق، اليأس والحزن والقنوط. لا يوجد فيه راحة ولا هناء ولا سلام ولا اطمئنان. يعيش في جو مظلم مملوء أباحية وفجورا، فسقا ودعارة، غشا وخداعا، كذبا وافتراء في كل مكان. هذا بالإضافة إلى الرشوة المادية التي تلعب دورا بارزا في ميادين الحياة اليومية في كل الدوائر، وبين الأكثرية الساحقة وبين جميع الطبقات والفئات في كل الأسواق التجارية والصناعية. تحتل الرشوة المقام الأول حتى بين القضاة في قاعات المحاكم. والكتاب المقدس يحذرنا ويقول: لا تأخذ رشوة لأنها تعمي المبصرين وتعوج كلام الأبرار. وماذا نقول عن الرشوة التي يمارسها الإنسان في عالم الروح ويحاول أن يظهر بمظهر المتدين والتقي؟ ويا للعار، يعيش حسب شهواته وملذاته وميوله الجسدية ويمارس أشنع أنواع الخطايا، ثم يقدم الحسنات والصدقات والنذور والقرابين محاولا رشوة الله بها. يصوم ويصلي ويقوم بجميع الطقوس والفرائض ويحاول أن ينال رضا الرب بواسطة هذه الأمور، ولكن هل يقبل الله هذا؟ كلا، فالخطية لا يمكن أن تتفق والمسيحية الحقيقية. أكرر، فالخطية لا يمكن أن تتفق والمسيحية الحقيقية. قداسة ونجاسة لا يمكن أن تكونا في آن معا، لأن الكتاب المقدس يقول في سفر أشعياء: لماذا لي كثرة ذبائحكم؟ يقول الرب: حينما تأتون لتظهروا أمامي. من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري؟ لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة، البخور هو مكرهة لي. لست أطيق الإثم والاعتكاف، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع. أيديكم ملآن دما، اغتسلوا، تنقوا،
اعزلوا شر افعالكم من امام عيني كفوا عن فعل الشر الى هذا المستوى من الانحطاط والانحدار الروحي وصل الانسان اليوم من يستطيع ان يخلصه من هذه الحاله المخزيه والمخجله ويحرره من خطاياه ويولد فيه الطبيعه الجديده التي تكره الخطيه والشر والفساد ويرفع مستواه الروحي والادبي من يستطيع ان يعطيه العلاج الناجح والناجع ويستأصل داء الخطيه المتفشي في كل اعضاء جسده من هامة الرأس إلى باطن القدم في هذا المجال الواسع والميدان الكبير تلعب كلمة الله المقدسة البشارة المفرحة دورها الفعال ويقدم إنجيل المسيح العلاج الشافي لكل الأمراض المستعصية يحمل بين طياته بركات السماء وأفراحها وأمجادها الصفح والغفران الراحة والسلام والإطمئنان سامع العزيز لكي تستفيد من البشارة المفرحة وتحصل على جميع بركاتها الروحية ينبغي عليك أن تأخذها بعين الاعتبار وتصغي لها وتسمعها بكل خشوع واحترام وانتباه وهذه البشارة نجدها واضحة صريحة على صفحات العهد الجديد الإنجيل المقدس كلمة الله الحية اقرأها وادرسها بكل تجرد وبكل تروي وإمعان وبروح الصلاة ثم افتح قلبك لها على مصراعيه لكي تقع في تربة جيدة وتصبح عميقة الجذور لا تتأثر بالعواصف والرياح وبهجمات الشيطان العنيفة وبمغريات العالم المتعددة اتكل على الرب يسوع المسيح صخر الدهور وآمن به الإيمان الحي العملي واسمح لشخصيته المقدسة أن تتغلغل في كيانك الداخلي فيستأثر عواطفك ويسيطر على ميولك وأفكارك فتتأجج محبته الإلهية وتسري في عروقك ويتغير مجرى حياتك بكاملها يجددك الرب ويعطيك طبيعة جديدة وحياة جديدة وأهدافا جديدة وأفراحا جديدة لم تختبرها من قبل وتنتقل من الموت إلى الحياة ومن الظلمة إلى النور حقا إنها بشارة مفرحة بشارة مفرحة إليك فما عليك إلا أن تؤمن إلا أن تقف لحظة وهكذا تغير مجرى حياتك بواسطة من يستطيع أن يغيرها يسوع يناديك الله يحبك كلمة الله تناديك وتقول إليك تعال للرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك تعال بالإيمان ثق به هو الإله الوحيد والرجاء الوحيد لجميع البشرية أخي أختي إن أحببت أن تصلي معي في هذه اللحظات فما عليك إلا أن تغمض قلبك تغمض عينيك وترفع قلبك لله وتقول يا رب أنا آسف على كل ما عملت من خطايا لا ترضيك ساعدني يا رب اغفر لي أعطيني يا رب نعمة لأعيش إليك إكراما للمسيح آمين

0: والآن أخي السامع أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد إن كتبت إلينا على العنوان التالي
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: If you prefer, our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.

0: أعزائي المستمعين، أحييكم بسم الله الرحمن الرحيم. إيه مصيرك في الدنيا وفي الآخرة؟ يقول الإنجيل للمؤمن المخلص بدم المسيح إن مصيره المجد. يا ترى يا عزيزي ويا عزيزتي، تقدر تقول بثقة أيوة أنا مصيري المجد؟ إن كنت مؤمن بالمسيح فأنت ضامن مستقبلك في الجنة، لكن كمان وانت عايش في العالم ممكن تعيش حياة مجيدة، حياة منتصرة على الشرير، حياة كلها سلام. يقول بولس رسول السيد عيسى المسيح ان المسيحي اللي عايز يعيش حياة مجيدة منتصرة لازم يعيش بقوة الروح القدوس اللي ساكن فيه. كل مؤمن مخلص بدم عيسى المسيح يسكن في روح الله القدوس، وروح الله هو اللي بيمكنه يغلب طبيعته البشرية الخاطئة، يعني يغلب نفسه الأمارة بالسوء. كل إنسان فينا مولود بالنفس الميالة للشهوة والخطية، لكن ساعة ما الإنسان يآمن بالمسيح، يعني ساعة ما يآمن إنه الإله اللي جاء العالم في جسد إنسان وإنه قدم جسده ضحية كفارة لذنوب العالم، في ساعة ما يطلب من الرب يسوع الغفران ويفتح له قلبه يدخل في الروح القدوس. أما طبيعته القديمة، يعني الطبيعة الدنيوية الأمارة بالسوء، يقول الإنجيل إنها ماتت مع المسيح على الصليب. وعلى كل مؤمن بالمسيح انه يعتبر طبيعته القديمة الخطية اللي ورثها عن آدم ماتت فعلا، ولازم يعترف انه بعد ما آمن بعيسى المسيح اصبح عنده طبيعة روحية جديدة ميالة للصلاح. هقرأ لكم بعض آيات من الإنجيل الشريف من رسالة الرسول بولس لأهل روما. الأعداد اللي حنقراها موجهة للمسيحي المخلص بدم المسيح، فلو كانت المبادئ دي صعبة شوية عليك فهمها، فهي بكل بساطة إن الإنسان الطبيعي، يعني اللي مش مخلص بدم عيسى المسيح، عايش بطبيعته الدنيوية اللي ورثها من آدم. أما الإنسان المخلص بدم المسيح في إمكانه يعيش حسب طبيعته الجديدة بروح الله القدوس. نقرأ دلوقتي من رسالة روما أصحاح 8 من عدد 12. إذن يا إخوتي، يجب ألا نطيع طبيعتنا الدنيوية أو نعيش حسبها. إن كنتم تعيشون حسب الطبيعة الدنيوية تموتون، لكن إن كنتم بواسطة روح الله تميتون أعمال الطبيعة الدنيوية فإنكم تحيون. والذين ينقادون بروح الله فهم أبناء الله، لأن الروح الذي حصلتم عليه ليس هو الروح الذي يجعلكم عبيدا مرة أخرى ويسبب لكم الخوف، بل هو الروح الذي يجعلكم أبناء الله، هو الروح الذي ندعو به الله فنقول يا بابا يا أبي. الروح نفسه يشهد مع أرواحنا أننا أولاد الله، وبما أننا أولاد الله فلنا نصيب في بركات الله، أي نشترك مع المسيح في نصيبه، ولكننا يجب أن نتألم مع المسيح هنا لكي نتمتع بجلاله هناك. وإني أعتبر أن آلامنا في هذه الدنيا هي لا شيء بالنسبة للجلال الذي سيعلنه الله لنا. يقول الإنجيل إننا لما تبعنا السيد عيسى المسيح أصبحنا أبناء الله، في الأول كنا عبيد خايفين من الله ومن غضب الله لكن دلوقتي كأبناء بقالنا امتيازات كتيرة أصبح عندنا كنوز ما تتقدرش ادانا الله ابنه الوحيد عشان يغفر لنا خطايانا وادانا حياة الخلود في الجنة وادانا كمان الحق كأبنائه ان نطلب من الله كل اللي نحتاج له علشان الأب ما بيبخلش على ابنه قال المسيح لتلاميذه أنا لا أدعوكم عبيدا بعد الآن إنما أدعوكم أحبائي الحبيب عاوز يذبح حبيبه من كل قلبه مش بالخوف ولا بالعافية لكن بخطره بولس الرسول كتب الرسالة دي للرومان وشبه لهم علاقة المؤمن الجديدة مع الله بالحضارة الرومانية في وقت المسيح فإن كان حد من الرومان يتبنى ولد ولا بنت الشخص المتبني ينفصل تمام عن عيلته القديمة وتروح كل حقوقه منها لكنه يكسب كل حقوق الابن الشرعي في عيلته الجديدة ويصبح وارث وله الحق في تركة أبوه الجديد يعني العيلة القديمة بالنسبة له كأنها ماتت والعيلة الجديدة أصبحت عيلته كذلك المسيحي المخلص لازم ينفصل عن طبيعته القديمة ويقول الإنجيل إن الطبيعة القديمة يعني الطبيعة الدنيوية بتجيب الموت للإنسان يعني إيه بتجيب الموت؟ مش كل بني آدم مصيره حيموت؟ أيوة جسم كل بني آدم حيموت لكن اللي ينتمي للمسيح بعد ما جسده يموت روحه هتفضل عايشة في الجنة أما اللي ما خلوش بدم المسيح روحه هتتعذب في جهنم وده هو الموت التاني اللي هيخلي الروح منفصلة عن الله في جهنم إلى الأبد يعني هتبقى روحه ميتة لكن يقول الإنجيل أي نعم المؤمن بالمسيح أصبح ابن ينادي الله يا بابا ولكن المؤمن كمان له نصيب في ألام المسيح وهو في العالم فالمؤمن بالمسيح يا ما بيقاسي من اضطهاد وتعصب وحتى قتل في بعض البلاد بس لأنه مسيحي لكن اللي بيقتل المسيحي المخلص فهو بس بيقتل جسمه ولكن روحه تنطلق علشان تعيش في فرح مستديم مع الله لكن اللي قتله يقول الإنجيل حيقضي أخرته مع إبليس في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الكذاب هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى الأبد الليلة هختم الدرس بحكاية حصلت في لبنان سنة 1990 مريم كانت بنت 17 سنة لما دخل بيتهم جماعة من الإرهابيين صوبوا البندقية في وشها وقالوا لها اسلمي واشهدي الشهادة وإلا هنقتلك بالبندقية مريم قالت لهم أنا أختار المسيح مخلصي موتوني زي ما انتوا عايزين ثلاث رصاصات ضربوا الأب والأم ومريم والإرهابيين سابوهم غرقانين في دمهم لكن بعد يومين وصلت هيئة الصليب الأحمر ودفنوا الأب والأم لكن مريم كانت لسه عايشة خدوها المستشفى وعالجوها عاشت مريم مشلولة لكن على وشها ابتسامة وهي بتقول كل إنسان له مهمة في العالم أنا مهمتي إن أدي حياتي شهادة للمسلمين هأدي حياتي في الصلاة والتضرع لله عشان يآمن المسلم بعيسى ابن الله واهب الحياة الأبدية عيسى المسيح هو اللي قال لنا أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم ويبغضونكم
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة لكم سلام الرب
0: للمراسلة عنواني COMEISA@JUNO

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

0: أخبار عن قيامة المسيح. القبر الفارغ. الأصحاح 24 عدد 1 إلى 3. ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددناه ومعهن أناس، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع.
1: من الغريب أن الرجال لم يكونوا أول شهود قيامة المسيح بل النساء، فإن التلاميذ كانوا قد أقفلوا غرفهم عليهم خوفاً ورعباً من سطوة اليهود، أما النساء فدفعتهن محبتهن للمسيح غالبة كل المخاوف، وضحينا بجزء كبير من أموالهن لتزيين قبر الفقيد بالزهور والروائح ودهنه بالعطور والطيب، فقد حملنا قارورات الطيب وزهور وأقمشة وأشرطة، وتقدمنا من طلوع الفجر فوجا كبيرا إلى القبر المسدود بحجر مستدير ضخم. واحتارت النساء في أمرهن، كيف يستطعن دحرجة الحجر الكبير عن باب القبر الذي كان مختوما أيضا من قبل الدولة، ودفعتهن المحبة رغم كل الصعوبات ليقدمن خدمة المحبة الأخيرة للراقد العزيز. ولما وصلنا تجمدنا في أمكنتهن إذ شاهدنا القبر مفتوحا والحجر مدحرجا منزاحا إلى جانب، فتضاربت أفكارهن في رؤوسهن متسائلات، ألا يسمحون له حتى في الموت أن يستريح؟ هل فعلوا به شيئا؟ هل سرقوه؟ ولم يخفن من الدخول إلى القبر المفتوح وهن مستاءات بغيظ، ورأينا بعجب شديد أن القبر فارغ من صاحبه، والعجيب أن أكفانه وأقمشته كانت هناك تماما في موضع جثته غير ممزقة، لأن المسيح انسل منها ومن وسط الصخور هادئا بلا صوت، كما ظهر بعد ذلك لتلاميذه في الغرف المغلقة مجتازا من وسط الجدران. لم يشاهد أحد من الناس قيامة المسيح، ولكن الملائكة شاهدوا، فلا شهود للبشر عن هذه الحادثة مطلقا. ولذلك فإن الرب يدعو كل أتباعه إلى إيمان متجاسر بأعجوبة قيامته، لأن الرؤية تأتي بعد الإيمان وليس قبله.
0: الأصحاح 24 عدد 4 إلى 7. وفيما هن محترات في ذلك، إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة، وإذ كن خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، قالا لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو هنا، لكنه قام. أذكرن كيف كلمكن وهو بعد في الجليل قائلا: إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاط ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم.

0: اضطربت النساء وفزعن لما لم يجدن جسد يسوع ولم يعرفن ماذا عليهن أن يعملن وربما صلت واحدة منهن إلى الله وفجأة وقف بهن رجلان في ألبسة براقة ووجهاهما كانا كشمس مضيئة فتجمدن في أمكنتهن من هذه الرؤيا وتقهقرن وبعضهن ابتدأن بالسجود إكراما للأشكال الغريبة من العوالم الغير منظورة فلم يستطعن التكلم أو التفكير وهذان الملاكان قد أرسلهما المسيح في محبته للمحتارات ليوضح لهن الأمر المستحيل إن المسيح الميت هو حي حق فسميا المسيح الحي وأعطياه نفس الصفة التي لله فقط شاهدين بعظمته الحالة في المسيح الظاهرة في قيامته وسألا النسوة لماذا لم يؤمن أن رئيس السلام لا يموت ولا يفنى بل يعيش إلى الأبد لأن الحياة الأبدية لن تموت ولو تفتت الجسد الضعيف فشهد الملاكان للنساء المستمعات الجامدات أن الله شخصياً أقام ابنه كما الآب يوقظ طفله من النوم وأمر رسولا السماء هؤلاء النسوة أن يتأملن ويتذكرن ويعدن التفكير متخلصات من جمودهن مدركات معنى كلمات يسوع التي نطقها قبل صلبه إنه قال مرات ثلاث بكل وضوح إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي خطاط ويصلب ويقوم بلا مانع في اليوم الثالث من الأموات منتصرا ظافرا وكلمة ينبغي التي قالها المسيح أثناء اقتراب موته كانت غير مفهومة لأتباعه لأنهم لم يفهموا خطة خلاص الله فلم يعرفوا الواجب أو الضرورة في موت المسيح مصلوبا لأجل مصالحة الناس مع الله ولم يدركوا القيامة كبرهان لازم لقداسة وألوهية يسوع لأن الذي بدون خطيئة فقط هو قادر أن ينتصر على الموت لأن الموت هو أجرة الخطيئة ونتيجتها وبما أن يسوع لم يستسلم لأي خطيئة كانت حتى آخر لحظات حياته فلم يجد الموت سلطة عليه فقام المسيح من بين الأموات بريئا فائزا ظافرا إن قيامة يسوع هي الدليل الواضح على انتصاره على كل التجارب للخطيئة في جسده ودليل قاطع على فشل الشيطان الذي لم يستطع أن يسقط البار إلى بغضة وكفر ويأس وقيامة المسيح برهان أيضا على ضعف الموت بالنسبة لحياة الله وأخيرا الأمر الأهم وهو أن الله أقام ابنه مثبتا أنه رضي بموته كحمل الله عوضا عن كل البشر هكذا نجد في قيامة المسيح العلامة البارزة للانتصار الإلهي وبيان الخلاص الكامل وفي عصرنا الحاضر ما زالت كنيسة في روسيا يجتمع أعضاؤها في عيد الفصح فيضحكون مليا حسب طقوسهم على الخطيئة والموت والشيطان والقوة المغلوبة بالمقام من بين الأموات. إننا متحررون تحررا كاملا، هذا هو سبب فرحنا.
1: الصلاة. نسجد لك أيها الرب يسوع المسيح، ونعظمك ونسبحك ونفرح لأنك حي غير ميت.

0: فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله. وكانت مريم المجدلية ويوانا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلنا هذا للرسل، فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقونهن. فقام بطرس ورقد إلى القبر فانحنى ونظر الأكفان موضوعة وحدها، فمضى متعجبا في نفسه مما كان.
1: إن عقل الإنسان سرعان ما ينسى، وهو سطحي دائر حول أفكاره الخصوصية، وكثيرا ما نسمع كلمة الله ونفهم تماما خلاف قصد الرب منها. ولكن لما ذكر الملاكان النسوة بقوة أشعتهما الإلهية أن يسوع تكلم قبل موته عدة مرات بكل وضوح عن قيامته، ابتدأنا يتنورن أنهن سيكونن شاهدات لأمر غريب هائل مغير العالم، وأدركنا تدريجيا معنى الكلمة أن يسوع سيقوم حقا. بعد زوال المباغتة المفاجئة وعودة وعيهن إليهن، ابتدأت النسوة بتركيز الفكر، وفرحنا كثيرا راكضات راجعات إلى التلاميذ، مؤمنات بكلمات الملاكين، متيقنات بمواعيد المسيح النبوية. فقد آمنا منذ أشهر أن يسوع هو المسيح الحق، وتركنا بيوتهن وعائلاتهن وتبعنا الرب من الجليل إلى اليهودية، ولم يبالين بكلام الناس عليهن، لأن يسوع كان قدوسا وقد حفظهن في طهارته. أما الآن فإنه يكافئهن ويختارهن أول شاهدات لقيامته من بين الأموات.

أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى العنوان التالي Waters of Life PO Box 600513-70305 Stuttgart, Germany أو على البريد الإلكتروني التالي maranata@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.